0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: أبو هريرة.

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: صحابي عطية بن عروة السعدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin? Dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin? Diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harbet.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
3: Avf bin Malik bin Tufeyl'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küstürme süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara: Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar ve

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Umar radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل فنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد علي

0: فيها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kulların beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi?

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip: zenginler

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar.

0: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
1: ربي بن هراش رضي الله عنه أمير oğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıl

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة.